0: الو الو
1: الو الو حسين
0: اه مهورو
1: مهورو نهز
0: ني سوا
1: تاشا نوتر تاسيف تر
0: تو يا غنادو تكوا كيوري هي
1: تاشا ندي مكيانزا ندي ساك بواني مشاش
0: مكيانزا مشا هي
1: نعم مريكو من لبتا دانجو يا كيرا
0: نيو ويبيري
1: تاشا نوو نيبيري نينا ورمده سيران دبابور
0: aha ijoro ryiza kuri bande
1: aja ku mujyango wanjye turi kumwe mu nzu kabisa ku isanzu
0: yego
1: yego nawe umpaye umurongo mugana n'abandi n'ababuze
0: amakosa si jyewe
1: ndabona ko atari mwebwe kabisa ku isanzu
0: bivana n'ukuntu uba wabyutse kuko dukoresha imirongo ibiri
1: biratumaze nanjye nagumye ndondora mfite uwari we wari mukere niwo natanguranye n'ikiganiro cyanyu wari mukere niwo ntafise
0: ngo niwarondera uzoronka uva barabeshe
1: ntibabeshe kabisa nubeshe
0: shunguruka shunguruka
1: ngo reka nifurize ijoro ryiza ku bashyitsi banjye ndafise edisine ngaho
0: ku muzaga
1: Bon,
0: Turagushimiye
1: murakoze namwe
0: sawa